الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بكريومي أكلكو جن تيار دوغن جن يدكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي توك أك سيرين باب مالك سي مو اندي أي كادو يباو جي سيد شيخ أحمد.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مولين دي نيو مولين جوتل كومينيكي مولين دي وخ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دغلو كادي سين خريط تشا احمد التجاني نداو دلوسينا تي كاتونو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوك تي سين ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينة تي كاتوني يالا أك مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن موك سن خريط بروفيسور حسين سيسي أك سن موكو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنو بني سنتي الله جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينمأك صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkan yoy nga xamanteni yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñu ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënu reuy ci yonentibi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lawuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yonentibi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci tedd ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonentibi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jëf ko mo di sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane ak juroom kon dana jaadu ci wër wi ñu fatiliko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reuy ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhira motax amarna allah azza wa jalla bi ta'ati rasulih muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha an rabbih wa bil iqtida'i bih wal ihtida'i bi hadiyih وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دبلوكادي سين خريف سين صبي الشيخ أحمد التجاني داود لسين كاتوني يلا أكباخم سين إميسيون كلمة الحق أنك سين بوكو عبد الله جب

0: জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মুনে كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان watahujjul bayta thumma qala
1: guti ñak rek nek ba mëna baña taxaw jeli lin ci mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu muné kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya rasulallah akhbirni bi 'amalin yudkhiluni al-janna wa yuba'iduni min an-nar qal laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu ta'ala 'alayhi تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال كف عليك هذا وأشار إلى لسانه قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكون ناكير انتبه صلى الله عليه وسلم عندك ممكتك نينا نيو خيب النبيس مجيجي كلول نيو عندني دي دخ نينا منيكو يو يننتي اللبي wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ma duggal aljana soril ma safara yonent bi nema yow muaz laaj ngeen min mbir mu reuy waye nak lu yombu la ca kaka yalla ca ka yalla yombal ci mom ngir mom yomuna lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ko mbax muné ko modi rek nga jaamu yalla baña bokalé ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wéru koor ajil makka boko mané ko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dug aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonenti bi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yiw yi sa su joge jëm ci muaz ne ko ah kay muné ko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara muné ko saraxé da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di fayé safara aw bo bëggé yalla mussel ci ay musiba mussel ci say njabot del bari loy saraxé muné ko nit ki bayyi bu guddigi xaj mu jog di julli néna lolu itam martaba bu reey la yure ngi ci de ko def muné ko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko ah kay muné ko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko ma ngi lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem makka ci boko mané koku suko nit defé amna capital waw légui lepp lu mu bëgg ligé ci l'islam ci dolenti yiw yi dañ ko mëna def muné ko nak mang lay yégal né fondement l'islam modi julli ku julli wul rek ken dula limali ci julit ni waaw ku doye del julli wala ki baye julli ne kul luka war yefer.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليجي بوكي دغلوكاتي سين خريت سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك باخام اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمه الحق.

Juwayriya radiyallahu anha moñu ko wax jeli ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam al wasiyatu as-sabi'a 'ashara fi fadl adh-dhikr manam denkané fukel bi djuroom ñaar yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mon ko def ci walu dhikr muni jeli nen ci abdullah ibn busr radiyallahu anhu ان رجلا قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نيي جيلينن سي عبد الله بن بصر يال نغي نيلو يالا اك نغرمام نيك سي موم مو واخني امون بن واي بو مسونا نييو سي يوننتي صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو ياو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام لم واتيتي نيان برينا لم واتيتي شريعة برينا كونك من دال لما بغ موينغا واخ ما تي سلامي ني بوب لو خامتيني من ناتي جاب ناخ لي الإسلام ديغلي ييب مونو مكو ديف وانتي يونتي صلى الله عليه وسلم اورينتي كو اورينتاسيون بو رافيت نيكو limu lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah salam min mumu deñ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla ndax tuddu yalla dal dana tax ëlëk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fekk nga taxaw tuddal yalla fekk nga tedd tuddal yalla fekk yaang ci mbolo tudal yalla fekk ya ngi wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illallah mom na toy xep ci sa lammi soko defé rek da nga sebe lolou itam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moñu ko baxé ñu ne jeli nañ ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mu jeli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi wax ko ne ko mu wax mom معاذ بن جبل أن رجلا سأله فقال أي المجاهدين أعظم أجرا قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فأي الصالحين أعظم أجرا قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاذ بن جبل وخناني أمون نبي النواي بنيون تيرن تبي صلى الله عليه وسلم فكم تعق نينمو لاجكو نكو أي المجاهدين أعظم أجرا ني جهاد نيبت يوني يالا كان موتي أبلا يول kan mo ci upp soldu ni jihad ñepp ci yoonu yalla mune yent bi ne ko ni ci upp luñu tuddu yalla ni ci upp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci upp yool waji lajjat ko ne ko ayyus salihin a'zamu ajran ni yiw ni nit ñu bax ñi te yiw te tedd ñen ñu ci upp yiw upp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaaraka wa ta'ala dhikran manam ni ci upp luñu tuddu yalla ni ci upp luñuy zikkar ñu ci upp yoon bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare muaz neena ci la soga tuddu nak nga ne lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la soga tuddu nak nga ne lu julle joxe azakat aji makka ak saraxe neena

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جلدي غيناو بي ني موسلو تي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل تي موم ديكو جيغلو دي ساكو تي موم نيوب di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf ndax wirna ni képp ku nga xamanteni yalla jubal nako amul kenn ku ko mëna sang képp ku nga xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi ma ngi sédi di dëkkal ni amul benn bur budul yalla mom rek la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi seede te deugal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la te ndawam la jotal na li yalla tegon ci loxom matal na itam wëlëre ba laye bir na xet wi wuñ na njaxrali jihad na ci yoonu yalla namu yeye ba yalla xey mom ko kon ñu ngi ñaan salatu ak salam yalla nek ci mom yalla nako yalla defal barke defal ko ay ñoñam defal ko ay sahaba ginaaw lolu nak tay dañ leen andil waxtan wa am solo te modi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li ci nek ci ay ngeenel li ci nek itam ci yiw ak ahadith yi ci ñew ñaax ci julit ñi pour ñu fonk ko liko def ak ñu xamni itam ndigal la lu joge ci yalla fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khayrul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نيني واخ ييب بي تي غنا وير مودي تيري يالا بي لي يالا واخ مو غنا وير تي واخ يي نيني تيم نجوب ييب بي تي غن مودي نجوبو سيدنا محمد نينا mbir yeb yi ci gëna yees gën ci bon modi ñu sos ci diiné té bokku ci dina lepp lu ñu sos ci diiné té rafetalu ko luddul né daf ko ñaawal lolu bida la té bëpp bida ak cyankuté la té bëpp cyankuté ku ko top sa

إن الصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل العبادات وأحسن الحالات وأعظم القربات وأشرف المقامات لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يني ñoñ firikatu alquran te modi firikati ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jambi bokku na ci yi gëna mëna jégué ñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wer na niki man yalla ak samay malaka ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gem ni ñaanal len yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhraj al imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلن انت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenentep yalla bi muniko ndax li epp ndax samak ñaan ma seddelé ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yeneen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenente bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal moma gënal fa in zidta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonent bi niko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zidta fa huwa afdal so doli waton itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو غيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي غين يو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مانكو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonent bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhirah doto ci amati ben problem fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problemu aduna ak say problemu alakhir motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi almalaiika wa man sallat alayhi almalaiika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fis samawati sab' wal ardina sab' wal bihari sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يوني تبي واخنا نيكيب كو خامتيني

والله لم ينتهوا بالمعروف وتنهوا عن المنكر لتنبهوا الافكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والاوداع لا يسلطن الله عليكم من

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

الصباح مع ضيف الأسبوع، حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة. وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كان كبرم خمخمي ني وقتان الإسلام اك خيو خيو جمال.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي جنه بنيوم سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم مبوك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو ربي على دي واسعات سيني مبوك مو باخ مي دي هادي واد اك سيني سيرين بي توكي سيني ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نيو كو واخي نونو لا وانتي سيرين منصور خليفه جنرال يالنا يالا دغرل تخوايام فاي فرال دي واخني نيارا ام ديغل اك نوغل ديغل سو مني ديفال سو منو ليتام نغا جيم ناخ ييو ريك مولا تي فيك نوغل نا سو مني بول ديف سو منول بول جيم ناخ مصيبة رك مولا تي فك ملني كون دنيي سوكنديكو رك تي نديغل فاسيني تخاوي ليغي بي دي نيان يالا يالا ديفال نيو تي سوتور دي نيان ايتام غور جي فمو تد ترايام بوبو يالنا نيك ييرمندي تي ادونا بي ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermane ci umma bi yermane gu upp ni dundam nekke won yermane ci ñu yal nako yalla def yal na yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci sop yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena ciofelam ci yonent bi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la ciofel yam mu melni kon su sakko ñu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamni dañu ci tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam lolu batay da fay wani ne yonent bi rek moy soppe yalla nañu ko yalla fay mu melni nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam

بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جوليتي مبكي دغلوكاتي سن خريط سن صبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي جناو بنيو سنتي يالله جلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم دلو سنين تكتن يالله أكما خم فسيني وقتانكيين كي النوافل عند الأسباب العارضة مانام نافلة يوخمنتني la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafile yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay al wudu ak salat al dukhul al manzil wa khurujihi wa salat al istikhara wa salat al hajj وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. يعني اي لمنا في لاغيني يو خامتيني دانك امول وقتو نده بولا غارسي رك من غوكو جولي فور ييوينال بن مبير. يعني نافيل يوي نك باري نانو ورنا ني تولو سي ñaar fukki نافيل يو خامتيني نيت كي ورنا كو من ديف. ñene ba ci jitu modi julle janaza modi julle new ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu féké dañu soxla ndox té taw bi yeex lool amna julli gu ñuy julli ñu tuddé ko julle istisqa muy julle bawnan ak itam julli nuyu jakka ndax lég lég nit ki dugg ci jakka ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dey dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci day genn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli goy julli pour aaju bëgg na gaaw faju ak itam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دغلوكاتي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة كاتون يالا أكمباخم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. بوكي جلدي جنو بن يسنتي يلا جلتي يننتبه صلى الله عليه وسلم جلتي أين يمأك صحابا دلو سنين fasiyene waxtan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopp nañu ci mom mo def ko ci semaine bi, mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago. Nafila yoy nak lu leen bëgg faram faccel ci katanu yalla ak mbaxam. Mu melni mbokk yi nafile dafa nek lu am solo. Yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yag na ci ñaax sahaba yi pour ñuy gorgorlu di dolli seen yiw di nafile guddi yi di nafile itam bëccëg yi. Gis leen ci hadithul qudsi yàlla di wax ne jaam bi du dañ di ma jege ci def ay nawafil di julli guddi yi ak bëccëg yi di ma jege ci julli yooyu ba ma mujj sopp ko. Mu dem ba loxoom nekk sama loxo, bëtam di sama bët, ay tànkam di sama tànk. Mu mel ni loolu garaat bu rëy la te nit ki mu ngi koy amee ci naafila. Di naafile di gën a jege sa boroom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord, su sa bët xoolee yàlla d'accord, bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba, ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja. Kon yàlla dana bëgge noonu nit, waaye ci kaw mu góorgóor

وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالا دي واخ يلنتي بي نيكو سا بروم خامنا ني ياغي جوب دي نافله غوديكي يا مbolo mi andak yawte modi sahabay lolou day wone batay rek ni amna ngeen ni lu reey lu nek ci jog di nafila rawati na bu guddige xaje mu melni suñu dello ci nitu yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busairi ci talifam bu reey bobu mu di al burd gis nañ ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone càggante gu mu càggane naafila ak yenent bi importance bu mu jox naafila yenent

الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الدين ويسنتي على من يخمني مسؤول بين ديكاري yalla mi nga xamni masul dañ di mëna muñ yalla mi yakamti wul dara yalla mi nga xamni masul dañ di matal wëllëri waaw kenn fasul wëllëri ak yalla yalla fecc ko ñu ngi sant yalla moom di tuddu sellam di ko sant itam ak cant bu sell di seede di dëggal ni sayyiduna Muhammad yonentam la te jaamam la ñu jullu ci moom di jullu ci ay sahabam mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg waxtaanee ni julit amul ludul diine diine mooy alalam te itam yàlla may nit lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine lislaam diine yi bari nangu waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine lislaam ah nasaraan yi am nañu diine yahuud yi am nañu diine soo demee ind fekk fa diine buddha animisti yi am na lu ñu gëm waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla yàlla du ko nangu yàlla benn diine rek la compté te moo di diine lislaam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu ali imran ci aaya fukkeel baak juróom ñeent ne inna diina indallahi lislaam wa ma ixtalafa alladina utu lkitaaba

motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoy muslim aya 78 79 80 81 borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يلا ربنا كيف يوينا خمني ورنن بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يلا ربنا لن تلامن يننت يلا داود أكا عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demon nen ba daw ñu téré lu bon ci sen denc waaw lu société bi nekk ci ak mon sen yon nekku ci ñam dal comme sen posa ngi dis sen bire ngi bax dal baxna waye jimu ñoo top to intérêt l'islam ci pinc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangouñu seen yonne ko ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonne ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wuñu ñi ci naaju comme ñom dal tabarakallah seen ngire ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar deng liggéey ci té modi principe digné lu baax ak téré lu bon waaw amul xet mu ko masabba luddul ba yalla alak na len motax yalla ni dañu dëkki woon ñak téré lu bon deng ak itam sagal lol ci digné lu baax seen yonne ko ci yalla neena lolou ñu dëkke woon day ñaawna mu melni yalla jikki na banu israël ndax dañu saggane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla musa dafa liggéey bu rëy bayé leen

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خالد شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

0: dunya
1: yalla lañu yakkar
0: dunya
1: yalla kenn la
0: dunya
1: alhamdulillah
2: Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلو كدي سين خريج الشيخ أحمد تجاني لو دلو سينة كاتون يالا أكمباخم أندك سين خريج عبد الله جوب سين إميسيون كلمة الحق

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام جلوسي ننتي فاسيني وقتان اكيين تي سارو ماغ saar yi nga xamanteni mom modi xolu alquran modi suratu yasin wante nak mbok yi wala ñu dugg ci ngeene yi nga xamanteni nek na ci saar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngeum bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax القران لي موي ري ري ييب فكنتني نغوم جيتو كو دوكو مانا جارينو فوك يو جوليت بيغا ام نغوم غوتاخ nga mana jarino القران كون جارين لي تي القران ييب دو بور نيت كي واي بور جوليت بي لا لي تاخ نا جوليت بي ني تودي كو جوليت ناخ لي نغوم بوف تي خولم موتاخ مملني أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم مني جلمنتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mu netali wax ne togon nañu bis ak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam neen dañu jekki jekki rek ñu gis benn waay. Neena mu ngi sol yére yu weex yu rafet. Neena kawar ga nga ñuul kukk ñuulay bu rafet. Neena boko xolé itam doone gan la ndax gisunu itam luy wone ne ku tukki fi la ci dëkk bi. Ndax rafetaay bu ëpp te gan ñaare coonay tukki dana ko jàpp bu boo ko gisee xam ne ki gan la. Mu ne waaye amul kenn ci ñun koo xamante ni mës na ko.